عشان تويتي يا بس انا اوين حركه كانت باس القبال جانتا شليدك وانا وين دار طرد دار نرجع شاش كان يرجع شاش وين نرجع شين كا ورجعنا بدنا الحريه لا كان نسنا انا نرجع الغزوات